دائما آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الرفيعة وابعد سلاما محمودا الذي وعدها.